0: وراكم حبيب كورتي ديسكو بيقول لك شيك مش كشيك مش كشيك عرام عرام
1: بودي جوني اسكندنافيا بينيا راديو.